ادم مشالي الزعل مش وافي ايه امشالي زعل مخالي بانسي اونيا سبوت 3 هاي 5 which I love you with the love of Jesus.